اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: طرب له أسرار.
1: شايف في البحر
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها، نتمنى لكم الخير والبركة والصحة. يوم اثنين منتصف أسبوع مليء بكل ما هو طيب وجميل ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. مع على مستمعين الكرام من خارج قطر سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 09-74. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال ومستمتعين بتواصلكم مع برامجنا. شكرا لكل من تواصل. أبو هيثم طلب أي والله محمد فوزي، عيسى صليطي طلب ربوع الشمال، سلمان زمان، مازن طلب يا أبو السواعد، عبدو ياغي، بهاء طلب من أجل عينيك أم كلثوم، سعاد طلبت عبد الوهاب، عبد الوهاب موجود في حلقة اليوم يا سعاد غيري لو تكرمتي، أم يامن برضو طلبت عبد الوهاب، موجود عبد الوهاب في حلقة اليوم يا أم يامن غيري برضو لو تكرمتي، أم حمد طلبت شحادة ما بدالك، عبد الكريم عبد القادر، عزيز غازي طلب الشمعة. يا عزيز انت بعت لي ادريس تولالي، ادريس تولالي مش هو المغني، المغني اسمه الحاج حسين تولالي، ادريس تولالي طلع وزير السياحة يا عزيز. اللي اتقن غناء الملحون المغربي هو الحاج حسين تولالي، مواليد 1924 وتوفي في 1998، وهو من اشهر مطربي وشيخ لفن الملحون المغربي في القرن العشرين. ولد في منطقة تولال بمكناس، ويعتبر رائد هذا الفن بطربياته الخالدة مثل قصيدة الشمعة اللي طلبتها يا عزيز غازي، طلبت الشمعة وقصيدة ناكر الإحسان للحاج حسين تولالي. بس مش إدريس تولالي، إدريس تولالي وزير الصحة، كان وزير السياحة، كان وزير السياحة. في ناجح الجيوسي طلب صغيرون سعدون جابر، فاطمة لهيبي طلبت أين من يسمع نداي، سالم بن علي، علي خاطر النجادي طلب شو طم معك يا زين، وديع الصافي إن شاء الله هذه الأغنية بتنزل في يعني بعد قليل إن شاء الله. وفي أبو رفيق من إسطنبول يقول لو سمحت ممكن أغنية على ذوقك، على ذوقي بحاول والله يا أبا يا أبا رفيق إن شاء الله بس ذوقي يعجبك. يعني على كل حال لدغني ودادة مثل لتغدول، هذه الأغنية من الأغاني الجميلة، كل أغاني جميلة سعدون جابر جاسم، جابر جاسم غنى أغنية اسمها لدغني ودادة مثل لدغ الدول، فهي أغنية الاستهلال اليوم. والدول احنا حطيناها كلمة في أغنية، الدول اللي هو قنديل البحر اللي بيكون فيه سام، يعني بسموه قنديل البحر.
ولكن في الإمارات الظاهر بيسموه دول، أو في الخليج بيسموه دول. في الخليج بيسموه دول. فلدغني ودادة مثل لدغ الدول، مثل لدغ قنديل البحر. نسمع الأغنية، هي أغنية الاستهلال، إن شاء الله تعجبكم.

0: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. سعاد، شكرا يا سعاد. غيرت عبد الوهاب إلى يبو ضحك جنان فريد الأطرش. بقيت أم يامن من إسطنبول، غيري أم يامن عبد الوهاب لأنه موجود في حلقة اليوم في فقرة أغنية في الذاكرة، فموجود في أحبك لو تكون حاضر. طلال مداح، بس مين طلبها؟ الاسم بجاش. بجاش، هل اسمك بجاش؟ من السعودية. بجاش، أنا هكتب بجاش وانت حر. إن شاء الله يكون هو الاسم الصحيح. بجاش طلب أحبك لو تكون حاضر لطلال مداح. أحبك لو تكون حاضر طلال مداح، إن شاء الله. ودائما في يكون في تدقيق في اسم الأغنية علشان نجدها بشكل سريع، لأنه هذا الكمبيوتر شوي بيعصب علينا مرات. الكمبيوتر بيعصب علينا لأنه خلص له نظام معين لازم يحترم هذا النظام. يعني في همزة مش موجودة فوق، من فوق ما بتطلعش الأغنية. همزة تحت ما بتطلعش الأغنية. تحط ألف ممدودة بس من غير همزة ما فيش أغنية. دور للصبح ما في، لكن حط الهمزة، جرب حط الهمزة تكتشف الأغنية إنها موجودة. وين وصلنا؟ وصلنا أبو هيثم، طلب أبو هيثم من مسقط. أي والله أي والله، محمد فوزي إن شاء الله يكون أبو هيثم متابع.
1: أي والله أي والله، وحشونا الحبايب.

طلبيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. سعاد، كتبت طلبك يا سعاد، تغيرتي أنت إلى فريد الأطرش أبو ضحكة جنان مليانة حنان، سجلت طلبك الجديد، بس بقيت أم يامن من إسطنبول، غيري عبد الوهاب لأنه عبد الوهاب موجود في حلقة اليوم. نتلقى إن شاء الله التعديل الذي تقومين به. في علي خاطر النجادي بيقول: أتمنى أن تروق لك اختياراتي الشعرية يا حبيبي يا أستاذي. أنت حبيبي يا علي خاطر النجادي. أرسل أبيات للشاعرة فاطمة الشهري، والله أحدهم أرسل لي سيرة ذاتية لإحداهن، بعرف فاطمة ولا في شاعرة أخرى. قرأت عنها، يعني قرأتها على الهواء. يعني تقول الشاعرة فاطمة الشهري: قليلون في عينيك مهما تكاثروا، تجليهم الأحداث مهما تظاهروا، مدانون مهما برر الوقت جرمهم، وعن سيرهم نحو الوفاء تقاصروا، وتعذرهم من غير عذر، وإنما زهدت بمن أهدوك وهما وغادروا، وقفت على أطراف حزنك سائلا إلا ما يغيب الصدق والريف والزيف حاضر، إلى ما يغيب الصدق والزيف حاضر، ومن صمتك المعهود قهرا تفجرت قريحة شاك في الحنين يكابر، وعزلتك امتدت وما امتد صوتها، أحاط بها جرح من الأمس غائر، فما زلت فوق الرمل تبني، ولم يزل يطيح بما تبني من الحلم عابر، وفي كل فج في من رؤاك وفي كل فج من رؤاك ملامح لمن في سبيل الأمنيات تناحروا، فما وصلوا نحو القليل من الرؤى ولا ببصيص النور فيه تباشروا، فمهلا أعرني بعض صبرك في الهوى، فإني من الأيام بت أحاذر، وبت أعيد الحرف ألفا لعلني أجانب ما أخشاه حين أجاهر، وهبني من الأشعار ما أتقي به كآبة وجه البعد حين أسافر. شكرا لك يا علي خاطر النجادي على اختياراتك الجميلة، وشكرا للشاعرة فاطمة الشهري. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. ونسمع ربوع الشمال، طلبها عيسى السليطي.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. والجهد المبذول من قبل الفنان الذي يغني أو الفنانة التي تغني لا يشعر به المتلقي. المتلقي بيسمع الأغنية، أغنية جاهزة تسجلت وانتهى، لكن كم أخذت وقت في التسجيل؟ كم مرة تمت إعادة مقطع من المقاطع، كلمة من الكلمات، تأخر في الدخول، تأخر في التوقف أو الإنهاء أو الختام مع الجملة اللحنية. مرات بيكون الفنان ما عندوش مزاج، ما عندوش مزاج يغني، مزاجه متعكر، مزاجه متكدر، مختلف مع المنتج، مختلف مع الجهة اللي طلبت منه أن يغني. أشياء كثيرة. الإنسان الفن مطرب هو بني آدم في الآخر، إنسان بيتعرض إلى المشاعر الإنسانية المعروفة، فاللي بيعيش في أجواء الغناء ويشوف ويحس بمعاناة الفنانين والفنانات عند التسجيل. في فنانات وفنانين بينفعوا في الاستوديو، لكن على المسرح لا، في بيخافوا، في بفضلوا يعني ينضبطوا في الاستوديو وبعيد عن الناس، وتعيد براحتها أو يعيد براحته، ما حدش يشوفه بيغلط، فبالتالي يبعد عن المسرح. وفي يحبوا يعشقون المسرح لأنه بيعطيهم حرية، حرية في الغناء، حرية. وهذا رأي قاله ملحم بركات، سمعته في إحدى القنوات لأحدهم اللي هو الأستاذ وسيم فريد، أعتقد وسيم فريد، أنه ملحم بركات حكى له أنه معاناته في الاستوديو، يقول له سجلت أغنيتين طلعت روحي، أنا ما أتحمل الاستوديو دقيق بالملي وبالثانية يعني ما فيه منضبط تماما، أنا بعرفش أخذ راحتي في الاستوديو، أنا بأخذ راحتي على المسرح، أنا اللي بحدد الفرقة كيف تعلي، كيف توطي، كيف تستمر معي، كيف تتوقف، كيف يعني، فبكون أكثر حرية. وعدد أسماء الفنانين اللي هو ملحم بركات، عدد أسماء الفنانين لوسيم فريد اللي بيصلحوا في يعني في الاستوديو، أو بحبوا التسجيل في الاستوديو وبفضلوه، وفي بفضلوا المسرح، وفي ناجحين في الجهتين في الاستوديو وفي المسرح بيبدعوا، وعلى رأسهم أم كلثوم. هذا كلام ملحم بركات. طيب شو نسمع؟ نسمع طلب مازن يا أبو السواعد ونكمل إن شاء الله.

ما زلنا معكم ومع عطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال ومستمتعين. اليوم الاثنين منتصف أسبوع، أكيد في حيوية وفي نشاط وفي إقبال على الإنتاجية. الله يعطيكم الصحة والعافية جميعا إن شاء الله. وصلنا للعاشرة، موعد كلمة في أغنية. اليوم كلمة في أغنية عبد الرحمن الحداد رحمة الله عليه، هذا الفنان المذيع اللي كان مذيع تلفزيوني وإذاعي وفنان، لكن الفن غلب عنده على الجهات الأخرى. فكلمة في أغنية عبد الرحمن الحداد، الأغنية اسمها صادت فؤادي، صادت فؤادي. نسمع الأغنية وبنتوقف عند الكلمة.

0: صوت جميل وممتلئ وصاحي رحمة الله عليه. طيب رداح، رداح ما معناها في الأغنية؟ نسمع كمان مرة.
1: مع سنة الآجباني هيفا رداح من ثغرها.
0: هيفا رداح، رداح ما معناها؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشرة والنصف بقليل إن شاء الله. ووصلنا طلب بهاء، هو عايز مقطع من أجل عينيك عشقت الهوى لأم كلثوم. نسمع.

الله. رياض الصنباطي، كلمات عبد الله الفيصل رحمة الله عليه، رحمة الله على الجميع. وأم كلثوم رحلت أيضا. كلمات عبد الله الفيصل وألحان رياض الصنباطي، هنا أم كلثوم، وقصيدة فصيحة وجميلة، وهي على مقام البياتي الحسيني، في بياتي حسيني. وين وصلنا؟ وصلنا كلمة في أغنية، نسمع كمان مرة. رداح، كلمة رداح هي اللي توقفنا عندها اليوم، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع فريد الأطرش اللي طلبته سعاد من الكويت، يا أبو ضحكة جنان.

0: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وهدأ بال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: مع سنة الآجباني هيفا رداح من ثغرها.
0: هيفا رداح، كلمة رداح ما معناها؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله. وأمي من أن نوهت لها وإن شاء حتى الآن ما ردت، إن شاء الله تكون انتبهت الآن. أم يامن عبد الوهاب موجود في حلقة اليوم، أرجو أن تغيري لأنه موجود في حلقة اليوم عبد الوهاب. سمعنا كلمة في أغنية، نسمع الآن طلب أم حمد، شحدة ما بدالك عبد الكريم عبد القادر.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. والله أنا في مش عارف يعني ثبتوا في دماغي إنه عبد الكريم عبد القادر بغنيش مسرح، بس لا شفته ذيك اليوم في حفلة مسرح. أي أغنية يا ربي، عاد نسيت اسم الأغنية، سارة ليل، سارة ليلي، سارة مش متذكر. أنا بالصدفة أنا بشوف اليوتيوب، أشوف التلفزيون، بدور بدور بدور، شفت عبد الكريم عبد القادر في حفلة على المسرح بيغني، فمش عارف يعني. مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، كمان مرة نسمع كلمة في أغنية.

كلمة رداح هي الكلمة التي توقفنا عندها اليوم، نتلقى إجابتكم ونستعرضها بعد قليل. وناجح الجيوسي طلب صغيرون سعدون جابر.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. والمستمع الكريم، المستمعة الكريمة ريم تقول: صح كلامك أبو أحمد، الفنان المرحوم عبد الكريم عبد القادر له حفلات على المسرح لكنها قليلة، من ضمنها حفلة عام 1974، وحفلتان بمناسبة اليوم الوطني الكويتي. وأساسا صوته الله يرحمه مش محتاج فلاتر واستوديوهات مثل أغلب المغنين هالأيام، حتى لو طلعوا على المسرح الصوت مسجل وهو يمثل أنه يغني، أيوة اللي هي بلاي باك ولا شو يسموها، أيوة، ويطلب من الجمهور أن يصفقوا له. بسمعها العبارة هذه اللي بتستفزني جدا، ما أسمع وين الصفقة، وين الصفقة يا ابن الحلال، غني، غنائك هو اللي بيخليهم يصفقوا، بيخليهم يعني يتفاعلوا، غنائك، فنك، إبداعك، مش بتطلب المسألة، في حاجات لا تنفع معها. يلا بلاش أكمل، شكرا يا ريم، كلامك صح. مين برضو المستمع الكريم؟ مشكور، بشكرنا ناجح الجيوسي، شكرا لك يا ناجح. طيب نسمع الآن طلال مداح في أغنية أحبك لو تكون حاضر، طلبها بجاش، يعني أنا شاكك في الاسم بجاش. طيب نسمع.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. شكرا للمستمعين بادروا والله وذكروني بالأغنية، لأن فوجئت بتطلع وجدت عبد الكريم عبد القادر على المسرح رحمة الله عليه. أيوة بغني على المسرح وبغني ومستمتع ومتع الجمهور فبقول أبو هيثم من مسقط أغنية عبد الكريم عبد القادر على المسرح سرى الليل يا قمرنا أعتقد في احتفال نادي اليرموك بكأس الأمير. تحياتي أبو هيثم مسقط. شكرا يا أبا هيثم. وبرضو أطلب قصيدة يسمعنا حين مالك علي كله سمحت إذا في وقت أطلب قصيدة يسمعني حين يراقصني. بدك القصيدة يعني قراءتها يعني إن شاء الله إذا سمح الوقت يا مالك علي. مين كمان في ساجد عبيد مطلوبة. شوف لي يا شافي أبو الهنوف الحمداني بغينا الفنانة العراقية ساجد عبيد. ساجدة عبيد طلبها أبو الهنوف الحمداني. أبو الهنوف الحمداني أغنية أي أغنية أبو الهنوف الحمداني أي أغنية ما حدت لي ساجدة. شوف شو لها أغاني لدينا. سعاد بتقول الأغنية التي غناها على المسرح منزلك عيني عبد الكريم عبد القادر سنة 1973. طيب للمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم.
1: مع سنة الأجبان هيفا ردح من ثغرها السلف.
0: في المستمع الكريم اللي طلب عبد الكريم عبد القادر أعترف لك عدنان الحسني. عبد الكريم موجود في حلقة اليوم وأذيعت أغنية عبد الكريم فممكن تطلب أغنية أخرى. عادل بوشيت يقول رداح يمكن مليانة. صح المرأة الممتلئة المرأة الممتلئة رداح. تمام أنضم بالاستماع للأغنية المطلوبة وشكرا لكم. هذه أم يامن بتسمع عبد الوهاب في الأغنية اللي سنسمعها بعد قليل إن شاء الله. شكرا يا أم يامن. في معنى هيفاء رداح وصف المرأة. هذا أبو هيثم من مسقط. وصف للمرأة نحيفة القصر ممشوقة القوام. لا مش النحيفة المرأة بالعكس الممتلئة. صباح الخير سيد عبد السلام. ممكن لو سمحت إذا وقت إن شاء الله يا مين إن شاء الله يا مالك علي إذا سمح الوقت. في أريد عوفا هالي. أنا أريد عوفا هالي. هذه أغنية ساجدة عبيد يا شافي. أريد عوفا هالي. في صح كلامك أبو حمد الفنان. هذا اللي أرسلت ريم قرأته شكرا يا ريم. في مازن بيقول أعتقد تعني الجسم الممتلئ والمتناسق. هو الممتلئ صح يا مازن. مين كمان عبد الكريم عبد القادر خشبة المسرح في أغنية منزلك عيني. هذا كلام فاطمة الوهيبي عام 1973 في أول ظهور للفنان عبد الكريم عبد القادر على خشبة المسرح. شكرا مستمعينا الكرام. بعدين محمد حسن بيقول الرداح أو ردح من علامات الفرح والسرور مثل الرقص وغيره. لا رداح يعني مرأة ممتلئة. امرأة رداح يعني ممتلئة. المرأة الفاتنة ذات الأرداف المليان الممتلئة. صح سعاد من الكويت معنا جوابك صح. وين كمان وبدي أطلب الأغنية مش انت طلبت عايز الاغنيه معلش بعتذر منك. لا يعني لا تبث الاغنيه. طيب كلمة رداح أو الرداحة في اللهجة اليمنية وفي أصولها الفصيحة تقصد بها المرأة الضخمة والثقيلة. صح، هذا جواب فاطمة الوهيبي. محمد حسن من أغاني عبد الكريم عبد القادر، سامحني خطيت. شكرا لك. شكرا لأحمد الحديثي على الملاحظة، شكرا جزيلا لك. إذا المرأة الممتلئة، وفي الجاهلية كان لها صفة، المرأة كانت يعني من دلائل الجمال، من دلائل جمال المرأة السمنة، حتى كانت تطلق عليها، يقال نؤوم ضحى غضة بضة، نؤوم ضحى وخرساء أساور، غضة بضة نؤوم ضحى وخرساء أساور. هذه صفات المرأة الجميلة في العصر الجاهلي. نؤوم ضحى يعني بتصحاش بدري، بتقضيها نوم يعني. نؤوم ضحى، غضة بضة يعني مفهوم المعنى، خرساء أساور إيديها سمينة، فلما بتحط الأساور في الإيد الأساور بيطلع لهاش صوت، لو الإيد نحيفة صوت الأساور بيطلع، لكن هذه خرساء أساور يعني صوت الأساور ما بتسمعه لأنه إيدها ثخينة فممسوكة بالأساور بصعوبة، فتسمى خرساء أساور. غضة بضة نؤوم ضحى خرساء أساور. طيب احنا وصلنا، ننتقل الآن إلى الفقرة التالية.
2: أغنية في الذاكرة، أغنية في الذاكرة.
0: مهما مر الزمن
3: العين اللي ما تشوفكش
0: يسكن في الذاكرة الشجن،
4: رمز عينة بريد المحبة،
0: فالذاكرة للغناء وطن. أغنية في الذاكرة.
5: وجروحي قلبي وتر وينك يا عازف
6: عود. كتير في أغاني حلوة بالسينما طبعا، يعني علقاني بذهني كتير أغنية عبد الوهاب عاشق الروح بفيلم غزل البنات مع نجيب ريحاني، وحضرناه يعني أنا كان حضرته يمكن مش 20 سنة، هو الفيلم عمره شي 50 سنة يمكن، بس من 20 سنة جبناه كاسات وحضرناه، وعلقاني بذهني بشكل ما طبيعي عاشق الروح لعبد الوهاب. طربيات صوت الخليج، سميرة برودي.

ضحيت هنايا فداه وحعيش على ذكراه.

0: ضحيت هنا يا فدا.
1: أغنية في الذاكرة،
2: أغنية في الذاكرة.
3: مهما مر الزمن
4: العين اللي ما تشوفكش
3: يسكن في الذاكرة الشجن،
5: رمز عينة بريد المحبة.
3: فالذاكرة للغناء وطن، أغنية في الذاكرة.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. إحنا كل يوم في الوقت نسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. عن إيقاع ما خليت شوية موسيقى بس يا سلام عليك عنيد عنيد الشافي. طيب نسمع الآن سالم بن علي ولا مين؟ نجاة الصغيرة. نجاة الصغيرة أنا هذه مخليها للمستمع الكريم أبو رفيق لأنه طلب أغنية على ذوقي وإن شاء الله ذوقي يعجبك يا أبو رفيق. اسمع هذه الأغنية لنجاة الصغيرة.

بيقول محمد حسن هذه كلمات دكتورة سعاد الصباح، صح؟ كلمات الدكتورة سعاد الصباح. ألحان أعتقد كمال الطويل، كمال الطويل باين، إن شاء الله ما أكونش غلطان. أبو فهد الراشد من الكويت يقول أسعد الله صباحك بكل خير أستاذ عبد السلام. فيما يخص المرأة السمينة، أذكر في أغنية يا حمام لعبد الكريم عبد القادر يقول فيها شاقن القصير المربع، يعني ليس فقط المرأة السمينة بل القصيرة أيضا ينظرون لها بالإعجاب قديم. يا عم المرأة جميلة في كل شيء، قصيرة طويلة سمينة نحيفة جميلة جميلة خلاص جميلة ولا احنا الجميلين؟ طيب مين كمان في هذا الواثق؟ هذا لا انا فكرته والله بس هذا مسجل تسجيل، تسجيل اليوم ان شاء الله بسمع التسجيل شوف شو عايز. هذا المستمع الكريم حمد المناعي، يا اهلا ومرحبا والنعم. توني اشارك معاكم، مين اللي توني اشارك معاكم؟ ويقول نجاة صغير غنت لانور عبد الله، هي سؤال يا سعاد. المراه الفاتنه الجميله ده، ايوه شكرا. هذا علي وجداد، علي وجداد صح. انا افتقدتك اليوم يا علي، والله افتقدتك مع العلم اجوبتك يعني تجيب الغثى لكن افتقدتك. طيب نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية.

كويس، أعطيتهم يعني جرعة موسيقية ممكن يعرفوا من خلالها. أبو الهنوف الحمداني، غير الفنانة اللي طلبتها لو تكرمت يا أبو الهنوف الحمداني. نتلقى أجوبتكم على الأغنية اللي سمعتم مقدمتها، ونسمع سالم بن علي صح في أغنية أين من يسمع ندائي، طلبتها فاطمة الوهيبي.

ترضيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. في المستمع الكريم اللي أرسل تسجيل صوتي المناعي، وراه حمد المناعي، شكرا يا أخ حمد على أنا سمعت التسجيل، على يعني إطراءك واهتمامك بالبرنامج. الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله موجود في البرنامج بس يوم الخميس، صار يعني خميس الأستاذ أنور عبد الله، الخميس اللي يليه دكتور أحمد يوسف عميد المعهد العالي سابقا، الخميس اللي بعده أنور عبد الله، الخميس اللي بعده دكتور أحمد، يعني خميس والخميس القادم هذا بيكون الأستاذ أنور عبد الله إن شاء الله. الخميس القادم في هذا الأسبوع، يعني آخر هذا الأسبوع الخميس، ستستمع إلى الأستاذ أنور عبد الله، وشكرا على اهتمامك، وإن شاء الله وأنا أبلغ الأستاذ أنور بهذا الاهتمام منك إن شاء الله، ومن المستمعين الآخرين اللي بيحبوا يسمعوا الأستاذ أنور عبر أثير إذاعة صوت الخليج في برنامج طربيات. شكرا لك. إيش كمان نسمع مقدمة الأغنية؟

0: ونسمع طلب علي خاطر النجادي، شو طمعك يا زين لوديع الصافي.
1: طمعك يا زين تهجر حينا.

0: قبل ما استعرض الأجوبة، المستمع الكريم حمد المناعي سأل عن الأستاذ أنور عبد الله، وافتقده، يعني افتكر أنه مش في البرنامج. لا، هو في البرنامج، ما بنقدر نستغني عن أبو عبد الله. فاستمع وأرسل هذه الرسالة وبيشكر من خلالها المستمع الكريم حمد المناعي. أسمعكم رسالة الأستاذ أنور عبد الله.
1: صباح الخير أبو حمد، صباح الخير حبيبي، صباحك مشكورة، كلام جميل، إطراء جميل، أنا معاكم وأسمع البرنامج كل يوم، سواء حلقتي ولا مو حلقتي، كل يوم أنا أسمعها عشان أستفيد حبيبي. مشكور يا أبو حمد، وسلم على أخوي المستمع اللي سأل، وإن شاء الله نلتقي يوم الخميس على خير. شكرا يا أبو حمد، في أمان.
0: شكرا للأستاذ أنور عبد الله الملحن الكبير، ويكون معنا إن شاء الله يوم الخميس القادم بإذن الله تعالى، أو كل يعني خميس خميس لا يعني بالتناوب بينه وبين الدكتور أحمد يوسف. نسمع، إحنا سمعنا مقدمة الأغنية، نشوف الأجوبة. من عرف الأغنية؟ طيب، مين عرف الأغنية؟ مقدمة الأغنية الفنان علي عبد الستار، هذا أبو هيثم. لا، مش علي عبد الستار. أنا جاوبت على كلمة في أغنية. مين اللي أرسل؟ طيب، التوقيع مالك علي، بيقول السلام عليكم سيد عبد السلام، أنا مالك علي، معنى كلمة في أغنية هيفاء المرأة دقيقة الخصر ضامرة البطن والممشوقة الرشيقة، أما الرداح المرأة العظيمة الضخمة. صح صح يا علي، يا مالك علي، شكرا لك. وجوابي على مقدمة الأغنية يمكن شاد الخليج. لا، مش شاد الخليج. علي وجداد، مقدمة الأغنية الفنان صالح الحريبي. لا، في محمد حسن يقول الأغنية بحرينية باين من الإيقاعات. لا، مش بحرينية. سعاد من الكويت، يمكن خالد الشيخ. لا، ما حدش عرف الأغنية. افرحي لحمد الطيار. نستمع إلى مقدمة الأغنية ثم جزء منها ثم نكمل.

وصلنا للحادية عشرة موعد الهدية، والهدية اليوم إن شاء الله تعجبكم. الفنان الكبير الراحل أبو بكر سالم وكلمات حسين المحضار، سلم ولو حتى كف الإشارة، من جلسات صوت الخليج الحصرية.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. محمد حسن بيقول مقدمة وين راح هذه الأغنية أبو أحمد أمس حاطينها، الله يحفظك. أيوة حاطينها أمس بس بصوت آخر، بصوت إبراهيم حبيب. هذه ناحية. ناحية ثانية، هذا التسجيل من جلسات صوت الخليج الحصرية بصوت أبو بكر سالم، فيعني في اختلاف في المسألة. المهم، عجبتك الأغنية ولا لا يا أبو علي حسن؟ محمد حسن يا أبو حسن، أبو حسن عجبتك الأغنية ولا لا؟ إذا عجبتك مشي لي الموضوع، لكن إذا ما عجبتك كلام آخر بصير، صح؟ بصير كلام آخر. طيب، أبو الهنوف الحمداني، اللي طلبته موال هذا وليس أغنية. إلهي ليس للعشاق ذنب، لياس خضر، هذا موال. فأغني أغني أغني، حتى الآن ما زال معنا وقت إلى أن نسمع طلب المستمع الكريم أبو يوسف. طلب يا ضاربين الودع هدى سلطان، إن شاء الله يكون متابع.

وصلنا لأغنية الختام اللي طلبها عزيز غازي، الشمعة لحسين تولالي، فنان الملحون في الفن المغربي. إذن مع هذه الأغنية الشمعة لحسين تولالي نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى. لكم أجمل تحيات شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق، ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: قلب باطن وطار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

زاد الحب عندي والشغف عنك أسأل كل شيء حتى الشباب في الخلاف وعنك

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سولف ونسمع لك.
1: الكسرة يعني مثل لما أغني داري الهوى دار.
0: سولف على مهلك.
2: أول أجر
3: 125 ريال.
2: طب كم حبيبي 25 سنة بكم بي بش تسوي لك 25؟
4: القناوي أغنية زار في المغرب، القناوة هم يسمونه، يغنون أغاني زار.
2: شكلنا بنشرد من السنين.
4: لأنه يقول
5: طبعا راحت، لأنه كانت أول حتى من يعني كانت الفرقة الأولية كانت بينها تحدي.
6: الصوت الله يسلمك فيه، صوت الشابي، صوت العربي، صوت الخيال اللي هو المروبة.
2: المروبة
6: أي نعم.
0: سوالف النغم، حكاية الفنون الشعبية برواية أهلها، يأتيكم كل سبت.

مساكم الله بالخير أعزائي المستمعين، وحياكم الله في برنامجكم اليومي آمر تدلل. تحية لكم أعزائي من التقديم أنا جواهر برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العزاوي.

عساك هالقوة منفذنا على هذا الدخول المميز للفنان عايض. الأغنية اللي سمعناها ثمان آلام اللي أساساً من ألبوم ثمان آلام اللي طرح في 2018، وتواصل أغنية أوعدك اللي من ضمن هذا الألبوم للفنان عايض، حضورها من بين أكثر الأغنيات الخليجية استماعاً بعد ما حافظت على المركز الثالث في قائمة أعلى 50 أغنية خليجية في قائمة البيلبورد لتبقى ضمن المراكز الثلاث الأولى للأسبوع 19، وهي من كلمات الجادل وألحان وتوزيع هشام السكران. هذا الصعود طبعا تم بالتزامن مع صعود عايض إلى المركز 43 ضمن قائمة 100 فنان.

دع للفنان معاذ في أغنية ضب اليمن. الفنان معاذ واحد من أحد الأصوات الشابة اللي احتضنتها إذاعة صوت الخليج مؤخرا بعد فوزه في مسابقة سمعنا صوتك اللي عملتها صوت الخليج، وأنتجت له ولعدد من الموهوبين الشباب المشاركين في هذه المسابقة مجموعة من الجلسات الغنائية الخاصة ليقدموا أصواتهم إلى الجمهور ويضيفوا خطوة جديدة لمسيرتهم الفنية. الشكر الجزيل موصول طبعا لإذاعتنا صوت الخليج على هذا الاهتمام اللي جسد رسالتها في اكتشاف المواهب الشابة ورعايتها، وكذلك حفظ الإرث الغنائي العربي والخليجي.

طبعا أغنية ظبي اليمن اللي سمعناها الآن كانت طلب من مسعود، تحية لك يا مسعود، ويهديها لمتابعين أو مستمعين إذاعة صوت الخليج FM. ننتقل لمشاركة جديدة من صديق البرنامج عيسى، كل التحية لك يا عيسى، ويطلب لي الفنان عبد الله رويشد مروائع رشيفة، أكيد أنا أحب.

المستمعين مودهم راجع للماضي. ما شاء الله طلبات واختيارات جميلة، وكذلك أيضا في اختيار من بدرية، كل التحية لك يا بدرية، وتطلب أيضا أغنية قديمة للفنانة شيرين، بطمنك وتهديها لكل أبنائها.

عادت أغنية بطمنك اللي سمعناها الآن لفنانة شيرين عبد الوهاب للواجهة في منصات التواصل الاجتماعي بعد تداولها بشكل لافت عبر مقاطع الفيديو. والأغنية طبعا صدرت في 2008 من كلمات نادر عبد الله وألحان وليد سعد. وبعد نحو 18 عام على صدور هذه الأغنية الجيل الجديد وجد في هذه الكلمات وهذه الأغنية تعبير جميل للمشاعر. وهذه طبعا من حسنات أو مميزات السوشيال ميديا أنها جالسة مثل ما نقول تعيد تدوير الأغاني القديمة للجيل الجديد والترندات خصوصا في المقاطع اللي تظهر. طبعا بالتزامن مع تجدد حضور أغنيات شيرين تجدد حضورها في الاستوديو برفقة الملحن عزيز الشافعي والموزع توما خلال تسجيل أغنية جديدة. كل التوفيق للفنانة شيرين.

ننتقل لمشاركة جديدة من صديق البرنامج علي موسى. كل التحية لك يا علي، ويطلب جلسة من جلسات تخرج الحصية بصوت الفنان عادل المختار على ذوق منفذنا، ونستمع لذوق منفذنا إليك مشتاق.

ننتقل لمشاركة جديدة لصديق البرنامج علي وجداد. كل تحية لك يا علي. يطلب لي الفنانة أحلام من أرشيفها. وش ذكرك؟

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

ننتقل لمشاركة من أحمد محمد وأيضا دلال ومريم وشريفة. أحمد السويدي يطلبون أغنية رومانسية على ذوقنا من جلسات صوت الخليج الحصرية، اخترنا لك ويهدونها حق أم البنات الله يحفظها لكم إن شاء الله. نستمع كيف أسيبك من جلسات صوت الخليج الحصرية.

لا رسم اليوم المستمعين جو من الماضي قديم، فتحوا نافذة علينا. تحية لكم، الله يسعدكم وطلباتكم الجميلة، وبنحاول بقدر الإمكان أن نلبي كل الطلبات اللي وصلتنا، وإن شاء الله إذا ما قدرنا راح ننقلها للساعة القادمة إن شاء الله من السادسة حتى السابعة في فقرة أغانيكم. ننتقل لمشاركة من أبو ناصر من قطر، تحية لك يا أبو ناصر. يطلب لي الفنان سعد الفهد من جلسات صوت الخليج الحصرية قلبي يلي لواه.

إلى هنا أعزائي وصلنا لختام حلقة اليوم، إن شاء الله على أمل لقاء بكم غدا في نفس التوقيت مع زميل آخر. تقبلوا مني كل الود والتحية، كانت معاكم أنا جوهر برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العزاوي. ونختمها مع آخر طلب من منال، كل التحية لك يا منال. تطلب جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية بصوت الفنان متعب الشعلان، نواف الجبرتي وطالب المري للفنان علي عبد الكريم. سؤال، يومكم سعيد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة، من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم الخير والبركة والصحة. يوم اثنين منتصف أسبوع مليء بكل ما هو طيب وجميل ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال ومستمتعين بتواصلكم مع برامجنا. شكرا لكل من تواصل. أبو هيثم طلب أي والله محمد فوزي، عيسى صليطي طلب ربوع الشمال، سلمان زمان، مازن طلب يا أبو السواعد، عبدو ياغي، بهاء طلب من أجل عينيك أم كرثوم، سعاد طلبت عبد الوهاب. عبد الوهاب موجود في حلقة اليوم يا سعاد، غيري لو تكرمتي. أم يامن برضو طلبت عبد الوهاب، موجود عبد الوهاب في حلقة اليوم يا أم يامن، غيري برضو لو تكرمتي. أم حمد طلبت شحادة ما بدالك، عبد الكريم عبد القادر، عزيز غازي طلب الشمعة. يا عزيز انت بعت لي ادريس تولالي، ادريس تولالي مش هو المغني، المغني اسمه الحاج حسين تولالي. ادريس تولالي طلع وزير السياحة يا عزيز. اللي اتقن غناء الملحون المغربي هو الحاج حسين تولالي، مواليد 1924 وتوفي في 1998، وهو من اشهر مطربي وشيخ لفن الملحون المغربي في القرن العشرين. ولد في منطقة تولال بمكناس، ويعتبر رائد هذا الفن بطربياته الخالدة مثل قصيدة الشمعة اللي طلبتها يا عزيز غازي، طلبت الشمعة وقصيدة ناكر الإحسان للحاج حسين تولالي. بس مش إدريس تولالي، إدريس تولالي وزير الصحة، كان وزير السياحة، كان وزير السياحة. في ناجح الجيوسي طلب صغيرون سعدون جابر، فاطمة لهيبي طلبت أين من يسمع نداي، سالم بن علي، علي خاطر النجادي طلب شو طم معك يا زين، وديع الصافي إن شاء الله هذه الأغنية بتنزل في يعني بعد قليل إن شاء الله. وفي أبو رفيق من إسطنبول يقول لو سمحت ممكن أغنية على ذوقك، على ذوقي، بحاول والله يا أبا يا أبا رفيق إن شاء الله بس ذوقي يعجبك. يعني على كل حال لدغني ودادة مثل لتغدول، هذه الأغنية من الأغاني الجميلة، كل أغاني جميلة. سعدون جابر جاسم غنى أغنية اسمها لدغني ودادة مثل لدغ الدول، فهي أغنية الاستهلال اليوم. والدول احنا حطيناها كلمة في أغنية، الدول اللي هو قنديل البحر اللي بيكون فيه سام، يعني بسموه قنديل البحر، ولكن في الإمارات الظاهر بسموه دول، أو في الخليج بسموه دول، في الخليج بسموه دول. فلدغني ودادة مثل لدغ الدول، مثل لدغ قنديل البحر. نسمع الأغنية، هي أغنية الاستهلال إن شاء الله تعجبكم.

0: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. سعاد، شكرا يا سعاد. غيرت عبد الوهاب إلى يا أبو ضحكة جنان فريد الأطرش. بقيت أم يامن من إسطنبول، غيري يا أم يامن عبد الوهاب لأنه موجود في حلقة اليوم في فقرة أغنية في الذاكرة، فموجود. في أحبك لو تكون حاضر طلال مداح، بس مين طلبها؟ الاسم بجاش. بجاش، هل اسمك بجاش؟ من السعودية. بجاش، ألحقته بجاش وانت حر. ان شاء الله يكون هو الاسم الصحيح. بجاش طلب أحبك لو تكون حاضر لطلال مداح. أحبك لو تكون حاضر طلال مداح، ان شاء الله. ودائما في يكون في تدقيق في اسم الأغنية علشان نجدها بشكل سريع، لأنه هذا الكمبيوتر شوي بيعصب علينا مرات. الكمبيوتر بيعصب علينا لأنه خلص له نظام معين لازم يحترم هذا النظام. يعني في همزة مش موجودة فوق من فوق ما بتطلعش الأغنية، همزة تحت ما في ما بتطلعش الأغنية، تحط ألف ممدودة بس من غير همزة ما فيش أغنية. دور للصبح ما في، لكن حط الهمزة، جرب حط الهمزة تكتشف الأغنية إنها موجودة. وين وصلنا؟ وصلنا أبو هيثم، طلب أبو هيثم من مسقط. أي والله أي والله، محمد فوزي إن شاء الله يكون أبو هيثم متابع.
1: أي والله أي والله، وحشونا الحبايب.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. سعاد، تكذبت طلبك يا سعاد، تغيرت أنت إلى فريد الأطرش أبو ضحك أجنان مليانة حنان. سجلت طلبك الجديد، بس بقيت أم يامن من إسطنبول. غيري عبد الوهاب، لأنه عبد الوهاب موجود في حلقة اليوم. نتلقى إن شاء الله التعديل الذي تقومين به. في علي خاطر النجادي بيقول: أتمنى أن تروق لك اختياراتي الشعرية يا حبيبي يا أستاذي. أنت حبيبي يا علي خاطر النجادي. أرسل أبيات للشاعرة فاطمة الشهري، والله أحدهم أرسل لي سيرة ذاتية لإحداهن، بعرف فاطمة ولا في شاعرة أخرى. قرأت عنها، يعني قرأت على الهواء. يعني تقول الشاعرة فاطمة الشهري: قليلون في عينيك مهما تكاثروا، تجليهم الأحداث مهما تظاهروا، مدانون مهما برر الوقت جرمهم، وعن سيرهم نحو الوفاء تقاصروا، وتعذرهم من غير عذر، وإنما زهدت بمن أهدوك وهما وغادروا، وقفت على أطراف حزنك سائلا إلا ما يغيب الصدق والريف والزيف حاضر، إلى ما يغيب الصدق والزيف حاضر، ومن صمتك المعهود قهرا تفجرت قريحة شاك في الحنين يكابر، وعزلتك امتدت وما امتد صوتها، أحاط بها جرح من الأمس غائر، فما زلت فوق الرمل تبني، ولم يزل يطيح بما تبني من الحلم عابر، وفي كل فج من رؤاك ملامح لمن في سبيل الأمنيات تناحروا، فما وصلوا نحو القليل من الرؤى ولا ببصيص النور فيه تباشروا، فمهلا أعرني بعض صبرك في الهوى، فإني من الأيام بت أحاذر، وبت أعيد الحرف ألفا لعلني أجانب ما أخشاه حين أجاهر، وهبني من الأشعار ما أتقي به كآبة وجه البعد حين أسافر. شكرا لك يا علي خاطر النجادي على اختياراتك الجميلة، وشكرا للشاعرة فاطمة الشهري. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. ونسمع ربوع الشمال، طلبها لسلمان زمان، طلبها عيسى السليطي.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. والجهد المبذول من قبل الفنان الذي يغني أو الفنانة التي تغني لا يشعر به المتلقي. المتلقي بيسمع الأغنية، أغنية جاهزة تسجلت وانتهى، لكن كم أخذت وقت في التسجيل؟ كم مرة تمت إعادة مقطع من المقاطع، كلمة من الكلمات، تأخر في الدخول، تأخر في التوقف أو الإنهاء أو الختام مع الجملة اللحنية. مرات بيكون الفنان ما عندوش مزاج، ما عندوش مزاج يغني، مزاجه متعكر، مزاجه متكدر، مختلف مع المنتج، مختلف مع الجهة اللي طلبت منه أن يغني. أشياء كثيرة. الإنسان الفن المطرب هو بني آدم في الآخر، إنسان بيتعرض إلى المشاعر الإنسانية المعروفة، فاللي بيعيش في أجواء الغناء ويشوف ويحس بمعاناة الفنانين والفنانات عند التسجيل. في فنانات وفنانين بينفعوا في الاستوديو، لكن على المسرح لا. في بخافوا، في بفضلوا يعني ينضبطوا في الاستوديو وبعيد عن الناس، وتعيد براحتها هو أو يعيد براحته، ما حدش يشوفه بيغلط، فبالتالي يبعد عن المسرح. وفي يحبون يعشقون المسرح لأنه بيعطيهم حرية، حرية في الغناء، حرية. وهذا رأي قاله ملحم بركات، سمعته في إحدى القنوات لأحدهم اللي هو الأستاذ وسيم فريد، أعتقد وسيم فريد، أنه ملحم بركات حكى له أنه معاناته في الاستوديو، يقول له سجلت أغنيتين طلعت روحي، أنا ما أتحمل الاستوديو دقيق بالملي وبالثانية يعني ما في منضبط تماما، أنا بعرفش أخذ راحتي في الاستوديو، أنا بأخذ راحتي على المسرح، أنا اللي بحدد الفرقة كيف تعلي، كيف توطي، كيف تستمر معي، كيف تتوقف، كيف يعني، فبكون أكثر حرية. وعدد أسماء الفنانين اللي هو ملحم بركات، عدد أسماء الفنانين لوسيم فريد اللي بيصلحوا في يعني في الاستوديو، أو بحبوا التسجيل في الاستوديو وبفضلوه، وفي بفضلوا المسرح، وفي ناجحين في الجهتين في الاستوديو وفي المسرح بيبدعوا، وعلى رأسهم أم كلثوم. هذا كلام ملحم بركات. طيب شو نسمع؟ نسمع طلب مازن يا أبو السواعد ونكمل إن شاء الله.

ساعدوا يا ابو السواعد ساعدوا احلى عوايد عودوا ونزاح

0: دربي صعب داخله عيني شيخ إيهاب سواعده كله الحكي بيبقى حكي كيف انضحط بعده بكي كيف البطل ما
1: ما زلنا معكم ومع عطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال ومستمتعين. اليوم الاثنين منتصف أسبوع، أكيد في حيوية وفي نشاط وفي إقبال على الإنتاجية. الله يعطيكم الصحة والعافية جميعا إن شاء الله. وصلنا للعاشرة، موعد كلمة في أغنية. اليوم كلمة في أغنية عبد الرحمن الحداد رحمة الله عليه، هذا الفنان المذيع اللي كان مذيع تلفزيوني وإذاعي وفنان، لكن الفن غلب عنده على الجهات الأخرى. فكلمة في أغنية عبد الرحمن الحداد، الأغنية اسمها صادت فؤادي. صادت فؤادي، نسمع الأغنية وبنتوقف عند الكلمة.

0: صوت جميل وممتلئ وصاحي رحمة الله عليه. طيب رداح، رداح ما معناها في الأغنية؟ نسمع كمان مرة.
1: بعثنا تلاجباني هيفا رداح من ثغرها.
0: هيفا رداح، رداح ما معناها؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشرة والنصف بقليل إن شاء الله. ووصلنا طلب بهاء، هو عايز مقطع من أجل عينيك عشقت الهوى لأم كلثوم. نسمع.

الله. رياض السنباطي، كلمات عبد الله الفيصل رحمة الله عليه. رحمة الله على الجميع، وأم كلثوم رحلت أيضا. كلمات عبد الله الفيصل وألحان رياض السنباطي، هنا أم كلثوم، وقصيدة فصيحة وجميلة، وهي على مقام البياتي الحسيني، في بياتي حسيني. وين وصلنا؟ وصلنا كلمة في أغنية، نسمع كمان مرة. رداح، كلمة رداح هي اللي توقفنا عندها اليوم، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع فريد الأطرش اللي طلبته سعاد من الكويت، يبو ضحكة جنان.

0: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وهدى بال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: مع سنة الأجباني هيفا رداح من ثغرها.
0: هيفا رداح، كلمة رداح ما معناها؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله. وأمي من أن نوهت لها وإن شاء حتى الآن ما ردت، إن شاء الله تكون انتبهت الآن. أم يامن عبد الوهاب موجود في حلقة اليوم، أرجو أن تغيري لأنه موجود في حلقة اليوم عبد الوهاب. سمعنا كلمة في أغنية، نسمع الآن طلب أم حمد. شحدة ما بدالك عبد الكريم عبد القادر.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. والله أنا في مش عارف يعني ثبتوا في دماغي أنه عبد الكريم عبد القادر بغنيش مسرح، بس لا شفته ذيك اليوم في حفلة مسرح. أي أغنية يا ربي، عاد نسيت اسم الأغنية. سارة ليل، سارة ليلي، سارة، مش متذكر. أنا بالصدفة أنا بشوف اليوتيوب، أشوف التلفزيون، بدور بدور بدور، شفت عبد الكريم عبد القادر في حفلة على المسرح بيغني. فمش عارف يعني، مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كمان مرة نسمع كلمة في أغنية.

كلمة رداح هي الكلمة اللي توقفنا عندها اليوم، نتلقى إجابتكم ونستعرضها بعد قليل. وناجح الجيوسي طلب صغيرون سعدون جابر.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. والمستمع الكريم، المستمع الكريم ريم تقول صح كلامك أبو أحمد، الفنان المرحوم عبد الكريم عبد القادر له حفلات على المسرح لكنها قليلة، من ضمنها حفلة عام 1974 وحفلتان بمناسبة اليوم الوطني الكويتي. وأساسا صوته الله يرحمه مش محتاج فلاتر واستوديوهات مثل أغلب المغنين هالأيام، حتى لو طلعوا على المسرح الصوت مسجل وهو يمثل أنه يغني، أيوة اللي هي بلاي باك ولا شو يسموها، أيوة، ويطلب من الجمهور أن يصفقوا له. هل بسمعها العبارة هذه اللي بتستفزني جدا، ما أسمع وين الصفقة، وين الصفقة الحلال، غني غناءك هو اللي بيخليهم يصفقوا وبيخليهم يعني يتفاعلوا، غناءك فنك إبداعك مش بتطلب المسألة، في حاجات لا تنفع مع، يلا بلاش أكمل. شكرا يا ريم، كلامك صح. مين برضو المستمع الكريم؟ مشكور، بشكرنا ناجح الجيوسي، شكرا لك يا ناجح. طيب نسمع الآن طلال مداح في أغنية أحبك لو تكون حاضر، طلبها بجاش، ما أنا شاكك في الاسم بجاش. طيب نسمع.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. شكرا للمستمعين بادروا والله وذكروني بالأغنية، لأن فوجئت بتطلع وجدت عبد الكريم عبد القادر على المسرح رحمة الله عليه، أيوة بغني على المسرح وبغني ومستمتع ومتع الجمهور فبقول أبو هيثم من مسقط أغنية عبد الكريم عبد القادر على المسرح سرى الليل، سرى الليل يا قمرنا أعتقد في احتفال نادي اليرموك بكأس الأمير. حياتي أبو هيثم مسقط، شكرا يا أبا هيثم. وبرضو أطلب قصيدة يسمعني حين يروح مالك علي، كل سمحت إذا في وقت أطلب قصيدة يسمعني حين يراقصني، بدك القصيدة يعني قراءتها يعني إن شاء الله إذا سمح الوقت يا مالك علي. مين كمان في ساجد عبيد مطلوبة، شوف لي يا شافي. أبو الهنوف الحمداني بغينا الفنانة العراقية ساجد عبيد، ساجد عبيد طلبها أبو الهنوف الحمداني، أبو الهنوف الحمداني أغنية أي أغنية أبو الهنوف الحمداني، أي أغنية ما حدت لي ساجدة. شوف شو لها أغاني لدينا. سعاد بتقول الأغنية التي غناها على المسرح منزلك عيني عبد الكريم عبد القادر سنة 1973. طيب للمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم.
1: مع سنة الآن فاني هيفا ردع من ثغرها السلم.
0: في المستمع الكريم اللي طلب عبد الكريم عبد القادر أعترف لك، عدنان الحسني عبد الكريم موجود في حلقة اليوم وأذيعت أغنية عبد الكريم، فممكن تطلب أغنية أخرى. عادل بوشيت يقول رداح يمكن مليانة، صح المرأة الممتلئة، المرأة الممتلئة رداح. تمام أنضم بالاستماع للأغنية المطلوبة وشكرا لكم. هذه أم يامن بتسمع عبد الوهاب في الأغنية اللي سنسمعها بعد قليل إن شاء الله. شكرا يا أم يامن. في معنى هيفاء رداح وصف المرأة، هذا أبو هيثم من مسقط. وصف للمرأة نحيفة القصر ممشوقة القوام، لا مش النحيفة، المرأة بالعكس الممتلئة الممتلئة. صباح الخير سيد عبد السلام، ممكن لو سمحت إذا وقت إن شاء الله يا مين، إن شاء الله يا مالك علي إذا سمح الوقت. في أريد عوفا هالي، أنا أريد عوفا هالي، هذه أغنية ساجدة عبيد يا شافي. أريد عوفا هالي. في صح كلامك أبو حمد الفنان، هذا اللي أرسله ريم قرأته، شكرا يا ريم. في مازن بيقول أعتقد تعني الجسم الممتلئ والمتناسق، هو الممتلئ الممتلئ صح يا مازن. مين كمان عبد الكريم عبد القادر خشبة المسرح في أغنية منزلك عيني، هذا كلام فاطمة الوهيبي عام 1973 في ظهور أول ظهور للفنان عبد الكريم عبد القادر على خشبة المسرح. شكرا مستمعينا الكرام. بعدين محمد حسن بيقول الرداح أو ردع من علامات الفرح والسرور مثل الرقص وغيره، لا رداح يعني مرأة ممتلئة، امرأة رداح يعني ممتلئة، المرأة الفاتنة ذات الأرداف المليان الممتلئة. صح سعاد من الكويت معنا جوابك صح. وين كمان وبدي أطلب الأغنية، مش انت طلبت عايز الاغنيه، معلش بعتذر منك، لا يعني لا تبث الاغنيه. طيب كلمه رداح او الرداحه في اللهجه اليمنيه وفي أصيلها الفصيحة تقصد بها المرأة الضخمة والثقيلة. صح، هذا جواب فاطمة الوهيبي. محمد حسن من أغاني عبد الكريم عبد القادر، سامحني خطيت، شكرا لك. شكرا لأحمد الحديثي على الملاحظة، شكرا جزيلا لك. إذن المرأة الممتلئة، وفي الجاهلية كان لها صفة، المرأة كانت يعني من دلائل الجمال، من دلائل جمال المرأة السمنة، حتى كانت تطلق عليها، يقال نؤوم ضحى غضة بضة، نؤوم ضحى وخرساء أساور، غضة بضة نؤوم ضحى وخرساء أساور. هذه صفات المرأة الجميلة في العصر الجاهلي. نؤوم ضحى يعني بتصحاش بدري، بتقضيها نوم يعني. نؤوم ضحى، غضة بضة يعني مفهوم المعنى، خرساء أساور إيديها مليئة سمينة، فلما بتحط الأساور في الإيد الأساور بيطلع لهاش صوت، لو الإيد نحيفة صوت الأساور بيطلع، لكن هذه خرساء أساور يعني صوت الأساور ما بتسمعه لأنه إيدها ثخينة فممسوكة بالأساور بصعوبة، فتسمى خرساء أساور. غضة بضة نؤوم ضحى خرساء أساور. طيب احنا وصلنا، ننتقل الآن إلى الفقرة التالية.
2: أغنية في الذاكرة، أغنية في
0: الذاكرة. مهما مر الزمن
3: العين اللي ما تشوفتش
0: يسكن في الذاكرة الشجن،
4: رمز عينة بريد المحبة،
0: فالذاكرة للغناء وطن. أغنية في الذاكرة.
5: كتير في أغاني حلوة بالسينما طبعا، يعني علقاني بذهني كتير أغنية عبد الوهاب عاشق الروح بفيلم غزل البنات مع نجيب ريحاني، وحضرناه يعني أنا كان حضرته ممكن مش 20 سنة، هو الفيلم عمره شي 50 سنة يمكن، بس من 20 سنة جبناه كاسات وحضرناه، وعلقاني بذهني بشكل ما طبيعي، عاشق الروح لعبد الوهاب. طربيات، صوت الخليج، سميرة برودي.

ضحيت هنا يا فدا وحعيش على ذكراه.

0: أغنية في الذاكرة. أغنية في
1: الذاكرة. مهما مر الزمن
2: العين اللي ما تشوفكش
1: يسكن في الذاكرة الشجن،
3: رمز عينه بريد المحبة.
1: فالذاكرة للغناء وطن. أغنية في الذاكرة.

ما زلنا معكم ومع عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. إحنا كل يوم في الوقت نسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. أنا إيقاع ما خليت شوية موسيقى بس يا سلام عليك عنيد عنيد الشافي. طيب نسمع الآن سالم بن علي ولا مين؟ نجاة الصغيرة. نجاة الصغيرة أنا هذه مخليها للمستمع الكريم أبو رفيق لأنه طلب أغنية على ذوقي وإن شاء الله ذوقي يعجبك يا أبو رفيق. اسمع هذه الأغنية لنجاة الصغيرة.

محمد حسن، هذه كلمات دكتورة سعاد صباح، صح؟ كلمات الدكتورة سعاد الصباح. ألحان أعتقد كمال الطويل، كمال الطويل باين، إن شاء الله ما أكونش غلطان. أبو فهد الراشد من الكويت يقول: أسعد الله صباحك بكل خير أستاذ عبد السلام. فيما يخص المرأة السمينة، أذكر في أغنية يا حمام لعبد الكريم عبد القادر يقول فيها: شاقن القصير المربع، يعني ليس فقط المرأة السمينة بل القصيرة أيضا ينظرون لها بالإعجاب قديم. يا عم المرأة جميلة في كل شيء، قصيرة طويلة سمينة نحيفة جميلة جميلة خلاص جميلة. ولا إحنا الجميلين؟ طيب مين كمان في هذا الواثق؟ هذا لا أنا فكرته والله. بس هذا مسجل تسجيل، تسجيل اليوم إن شاء الله بسمع التسجيل شوف شو عايز. هذا المستمع الكريم حمد المناعي، يا هلا ومرحبا والنعم. توني أشارك معاكم، مين اللي توني أشارك معاكم؟ ويقول نجاة صغير غنت لأنور عبد الله، هي سؤال يا سعاد. المرأة الفاتنة الجميلة ده، أيوة شكرا. هذا علي وجداد، علي وجداد صح. أنا افتقدتك اليوم يا علي، والله افتقدتك، مع العلم أجوبتك يعني تجيب الغثة لكن افتقدتك. طيب نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية.

كويس، أعطيتهم يعني جرعة موسيقية ممكن يعرفوا من خلالها. أبو الهنوف الحمداني، غير الفنانة اللي طلبتها لو تكرمت يا أبو الهنوف الحمداني. نتلقى أجوبتكم على الأغنية اللي سمعتم مقدمتها، ونسمع سالم بن علي صح في أغنية أين من يسمع نداي، طلبتها فاطمة الوهيبي.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. في المستمع الكريم اللي أرسل تسجيل صوتي المناعي وراه حمد المناعي، شكرا يا حمد على أنا سمعت التسجيل، على يعني إطراءك واهتمامك بالبرنامج. الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله موجود في البرنامج بس يوم الخميس، صار يعني خميس الأستاذ أنور عبد الله، الخميس اللي يليه دكتور أحمد يوسف عميد المعهد العالي سابقا، الخميس اللي بعده أنور عبد الله، الخميس اللي بعده دكتور أحمد، يعني خميس والخميس القادم هذا بيكون الأستاذ أنور عبد الله إن شاء الله. الخميس القادم في هذا الأسبوع، يعني آخر هذا الأسبوع الخميس، ستستمع إلى الأستاذ أنور عبد الله، وشكرا على اهتمامك، وإن شاء الله وأنا أبلغ الأستاذ أنور بهذا الاهتمام منك إن شاء الله، ومن المستمعين الآخرين اللي بيحبوا يسمعوا الأستاذ أنور عبر أثير إذاعة صوت الخليج في برنامج طربيات. شكرا لك. إيش كمان نسمع مقدمة الأغنية؟

0: ونسمع طلب علي خاطر النجادي. شو طمعك يا زين لوديع الصافي؟
1: طمعك يا زين تهجر حينا.

0: قبل ما استعرض الأجوبة، المستمع الكريم حمد المناعي بسأل عن الأستاذ أنور عبد الله، وافتقده، يعني افتكر إنه مش في البرنامج. لا، هو في البرنامج، ما بنقدر نستغني عن أبو عبد الله. فاستمع وبقى أرسل هذه الرسالة وبيشكر من خلالها المستمع الكريم حمد المناعي. أسمعكم رسالة الأستاذ أنور عبد الله.
1: صباح الخير أبو حمد، صباح الخير حبيبي، يسعد صباحك، مشكور على كلام جميل، على إطراء جميل. أنا معاكم وأسمع برنامج كل يوم، سواء حلقتي ولا مو حلقتي، كل يوم أنا أسمعها عشان أستفيد. حبيبي مشكور يا أبو حمد، وسلم على الأخوي المستمع اللي سأل، وإن شاء الله نلتقي يوم الخميس على خير. شكرا يا أبو حمد، في أمان.
0: شكرا للأستاذ أنور عبد الله الملحن الكبير، ويكون معنا إن شاء الله يوم الخميس القادم بإذن الله تعالى، أو كل يعني خميس خميس، لا يعني بالتناوب بينه وبين الدكتور أحمد يوسف. نسمع، احنا سمعنا مقدمة الأغنية، نشوف الأجوبة. من عرف الأغنية؟ طيب، مين عرف الأغنية؟ مقدمة الأغنية الفنان علي عبد الستار، هذا أبو هيثم. لا، مش علي عبد الستار. أنا جاوبت على كلمة في أغنية. مين اللي أرسل؟ طيب التوقيع، مالك علي بيقول السلام عليكم سيد عبد السلام، أنا مالك علي. معنى كلمة في أغنية: هيفاء المرأة دقيقة الخصر، ضامرة البطن والممشوقة الرشيقة، أما الرداح المرأة العظيمة الضخمة. صح يا علي، يا مالك علي، شكرا لك. وجوابي على مقدمة الأغنية يمكن شاد الخليج. لا، مش شاد الخليج. علي وجداد، مقدمة الأغنية الفنان صالح الحريبي. لا، في محمد حسن يقول الأغنية بحرينية، باين من الإيقاعات. لا، مش بحرينية. سعاد من الكويت، يمكن خالد الشيخ. لا، ما حدش عرف الأغنية. افرحي لحمد الطيار. نستمع إلى مقدمة الأغنية ثم جزء منها ثم نكمل.

وصلنا ل11 موعد الهدية، والهدية اليوم إن شاء الله تعجبكم. الفنان الكبير الراحل أبو بكر سالم، وكلمات حسين المحضار، سلم ولو حتى كف الإشارة، من جلسات صوت الخليج الحصرية.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. محمد حسن بيقول المقدمة وين راح هذه الأغنية أبو أحمد؟ أمس حاطينها، الله يحفظك، أيوة حاطينها أمس بس بصوت آخر، بصوت إبراهيم حبيب. هذه ناحية. ناحية ثانية، هذا التسجيل من جلسات صوت الخليج الحصرية بصوت أبو بكر سالم، فيعني في اختلاف في المسألة. المهم، عجبتك الأغنية ولا لا يا أبو علي حسن؟ يا محمد حسن، يا أبو حسن، أبو حسن، عجبتك الأغنية ولا لا؟ إذا عجبتك مشي لي الموضوع، لكن إذا ما عجبتك كلام آخر بصير، صح؟ بصير كلام آخر. طيب، أبو الهنوف الحمداني اللي طلبته موال هذا وليس أغنية، إلهي ليس للعشاق ذنب، لياس خضر، هذا موال، فأغنية أغنية أغنية، وحتى الآن ما زال معنا وقت إلى أن نسمع طلب المستمع الكريم أبو يوسف، طلب يا ضاربين الودع هدى سلطان، إن شاء الله يكون متابع.

وصلنا لأغنية الختام اللي طلبها عزيز غازي، الشمعة لحسين تولالي، فنان الملحون في الفن المغربي. إذن مع هذه الأغنية الشمعة لحسين تولالي نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى، لكم أجمل تحيات شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق، ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار.